0: اسلام دنجي بزوت نوي اسلاميه لا كردستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جوتان لبانگ بیش بو او تی دلیت ایوش وابلین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

0: مولاكم فنعم المولى ونعم
1: النصير. راديو دنجي اسلام برنامه كاني لسر شابولي 106.1 بلاو دكاتوا
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قد أفلح

0: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: بو شار زابون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: أم فرمديا پیشوا طبراني رواتي كردوا
2: لا عبد الله كري خبيب ورزاي
1: خوي لا عبد الله كري خبيب ورزاي خوي لي بفرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بله وتم اي پیغمبري خوا چی بلهم فرموي قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس بلي بيان يانو ايواران سيجار بستو لهموش تعد فارز ريه

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
1: أنفر مديا بيشوا مسلم رواتي كردوا

ام فرموديا پيشوا بخاري روايتي كردوا هر كسير لبانيان دا چوار جار ام ذكر بخونيت او خواي گوره لآگري دوزخ دي پارزيت ذكر كش بري

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد

0: ام فرموديا هردو بيشاوا احمد نسائي روايتي عن كردوا
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده

بدر ام فرموديا پیشوا طبراني روايتي كردوا استغفر الله لفرموديا كيجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم دفرميت داواي لخوشبون لخوا بكن من لروجه دا صجاد داواي لخوشبون لخوا دكم

لوي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني دوستات و بستنو لوانا كاين تفسير قرآن پيروز بيم و خزمتان بما بس رضا من دي خواهي قول وهي وادان بإوه عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. بله برزان دیاره او الى قیبات که پیشتره که خواهی گور فرموی آنا بینی لات پیشتره آنا بینی کسانی که و بشه چی زوریان لکتیب خواه پی بخشره که تکوا بانگ دکرین لبو اوی که و حکم بکن تاوکو بانگ کاتی که و بانگ دکن لبو اوی که و حکم بکرین لنیوانیان بکتیب خواه سبحانه و تعالی بلکو بلام اوان پشتی تیدکن ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون بشتي اذا كانوا امادنين تحاكم لبكتي بخوي غورب كان سبحانه وتعالى امادنين بحكم خوي غور الرازيبا لبرتيوا طبعا دياره بيش او كبين بابن بين خدمه اواتيت اندواتري دياره رفض كرنوي حكم خوا سبحانه وتعالى لهر واقع لواقع كان براستي حكم كيزور خطره لبر اصل ايمان دار اويا إنما قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا كواتا قول إيمان داران أويكا تكوا بانك دكرين لبو حكم إخوا لبو فرمان إخوا وبيغنبر إخوا صلى الله عليه وسلم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أصل واكا وابلين جو مان ليبو جوراليش مان كر مراستي اصل ایمان دار او یک واجب رایلی فرمانی خوای گور کو برا او یک آمادنی ملکت بی لبو دین خو لبو حکم خو له هر واقع اگ له واقع کان براستی خطر حکم کی دغه تحد کفر اگر بیتو پشیمان نبی تو اتر کاته کو خوای گور باز لجول کان دک کو هل ویست یابو د فرم ذلک بینم قول لن تمسنا نار الا اياما معدودات لبر او بو کو گوتيان لبر هندی اما آمادنین حکم خواه زیب زیب کن دشیان زانی و حکم خواه لبروی دانگو نتیزه که و سزا دارین برام چند سزا دارین لن تمسن نارو الا ایام معدودات اگر بابن ناس لنا و آگرو اگر نامان ستین آگری زهنم تنها چند روج یچی دیاری کراو نبی و غرهم فی دینهم ما کانو یفترون ایتر هل خلطان لدین که خویان بو افتراو درویانی که و دیان کرد دیاره وكل سورة البقرة شخواي قول سبحانه وتعالى عين لباس أهل كتاب فرموي أو أنا كساني كندلين أقابتنا أنه أقريش أياما معدودة تن روجي چي دياري كراو دسين ليرش عيني بها ما شوا أو قوليان خواي قول دوبارة دكاتوا أياما معدودات وكو ابن عباس خواي قول لي رازي بي دفرمي كانوا يقول إن هذه الدنيا سبعة آلاف سنة أو دنيا عمر دنيا بقشتي 7000 صالة وإنما نعذب بكل ألف سنة يوما في النار برامبر بهر هزار صارق يقرش أما سزاد درين وإنما هي سبعة أيام كواتا 7000 صالة إيماج برامبر بو 7000 صارق بهموي 7 رج بابني سزاد درين لرواياتي شد كدفن ميتن كاتك أواندر الأيام المعدودات دفن مي ذلك عداء الله اليهود هر ابن عباس دفن مي أواندج مناني خواد زولك وادلين كاتك وادلين لن يدخلنا الله النار إلا تحلة القسم خواهي قول ناما باتنا وآقر إلا تحلة القسم واتسوين دك خواهي قول دهين تدي بس لبو خاطر سوين دكي الأيام التي أصبنا فيها العجل 40 يوما تسل روش أو تسل روشي كوا قولك كما تيدا فرستنها تسل روش دسنا وآقر زان فإذا انقضت عنا تلك الأيام انقطع عنا العذاب والقسم أقر أو تسل روشة خلاص بو يتر تسي تر خواي قولنا ما سوتيني يتر اوه هيواو اماني اوانا لوه جر اتيان برامبر بديني خواه پيدا کرده لوه جر اتيان برامبر بديني خواه قولنا پيدا کرده لوه جر اتيوان هيكو حكمي خواه رفض بکنو اگر نا کسك ايمان و يقيني بروج قيامتها بي كو جر ادكا كوا حكمي خواه رفض بکاتو يتر دفرمي لبر هندی بو جرأتیان کردو آماده نبود ملکت بود لبر حکمی خوا لبر اوی گوتیان لن تمسن نار الا ایام معدودات هیچ آگری زهنم ناس ناماسون تنها او تسن روشه دیاری کراو نبی او زحف روشه یا خود سن روشه و کلو رویاتی که ابن عباس دجیرتو خوایل رازی بی
وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون وغرهم واتبويها الخلطان الذين كان بو افتراو درياني كواديان كر براستي جولكا ياخد بني إسرائيل بقشتي تندين دريان هلبستا سندين دريان هلبستا تحريفي كتابي خواهي قوليان كردو سندين دريان هلبستا بدأي پیغمبر كان عليه الصلاة والسلام وهروها تندين شتيهن ناو دينا كان كوا افتراءات بو عوامي خلق كي خواهيان بيها الخلطان دبو وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون كواتل لناو دينا كان بويها الخلطان بوشتاني كوا افتراءان كربو الأصل دينا كان نبو أخواهي قرد فنوي فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ده بحال يان كوبي كاتكوا كوان دكينو لو روجكوا هيد شكو قمان تدانكوا روج قيامته ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ده بحال يان كوبي كاتكوا كوان دكينو لو روجكوا هيد شكو قمان لو روج دانيا إتل لو روجش همو نفسك اويكوا كسبي كردية لكردو يتساكو خراب پاداشو سزاي ددريتوا وهم لا يظلمون بهش شيء وش ظلم مستمع لناكره كوات أخوي يقول بصيغة استفهامي ده بابن الحال ومصيريان ده بيتي توا نقل بوي بخوي نايزاين نا بخوي خوي يقول ذاتي خوي باش دزاني بلام تاو كسرنزي اوان راب چشي اوان كاتي كدرين تن روجي چي دياري كراو دسن ناو زهنم وزياتن يخوي يقول دفرون ده بحال يان كوبي لروجيك ده كاتي كوا كويان دكينو لبروجي كوا هيد شكو قمان تيدانيا براسي قضية قيامت زور زور مهمة لو يوكو ليرو لسندين زي قايد كخواي متأكيد لسر قيامت دكاتو اوي كوا يقيني بقيامت بناتوان افترا لسر ديني خواي قوربك اوي كوا يقيني بقيامت بناتواني پش لحكمي خواي قوربك سبحانه وتعالى دايدا بحال يان كوبي كاتي كوا كويان دكينو لبروجي كوا شكو قمان تيدانيا لا ريب فيه لو روجج دا ووفيت كل نفس ما كسبت همو نفسك هر كسك اوي كوا كرديتي لساك ولخرابة هموي ددريت ووفيت واتبتواوتي ديدريتوا لساك ولخرابة لخرابة يك بيك لساكش يك بدو يك بحفصتو زياتر هر نفسك لو رجدا كاپاداشتو سزاي ددريتو لسار وكردواني كوا كرديتي وهم لا يظلمون وبالتأكيدش لو روجدا نأوان ونغير أوانش ظلميان لناكره وتتساكيك كرديتيان إخلاص صوابتي ذابوا بالتأكيد باداشيان ددريتوا خرابي چش كنيان كردية خواهي قول لسريان نانوسي ياخد خرابة چيان كردية با دو خرابة لسريان نانوسي كواتا ظلم نية لبرو التعاملي خوال قلبندكاني يان بفضلة يان بعدلة حالتي سيامنية كوا ظلمة يان بفضل لقل إيمان داران بويكوا پاداش يان تسان دين قاد داتوا يان بعدل كسزا دا سزا يك بيك وزياتر نيا أو زال دواي اوا خواي قول فير ما عندك هر لپیغمبر وصلى الله عليه وسلم حتى وكو دواي پیغمبر صلى الله عليه وسلم همو إيمان دارك كوا إيماني با قرآن پيروز هيا بوشي ويل خواب بارتو بلي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير كواتا لدو آيات دا خايقر فير ما عندك أبو شوي ببارينو ديار السبب نزولي أو دو آياتش وكوغ إمام قرطبي دالي ابن عباس أنسي كريمالك خوان للرازي بدفرمون لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كاتك وابي صلى الله عليه وسلم بفضل خواهي قول ما كيف تحكر ووعد أمته ملك فارس والروم وعد بأمتك إذا كوا ملك فارس الروميشيان بابن بكوت بردستي قال المنافقون واليهود لو حالتي منافق يهود كان قوتيان هيهات هيهات أشتزور دورة من أين لمحمد ملك فارس والروم وهم أعز وأمنع من ذلك من بس يعني لبيغمبر صلى الله عليه وسلم بيغمبر لشيء وملكي فارس وروم لشيء اندري اوان زور لو يبتواناترن كوا ملكي اوان كتب دستي اوان ألم يكفي محمد مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس والروم فأنزل الله هذه الآية كواتا ديانقو باشا بس نية مكة ومدينة كتب دست تساوي لفارس ولروميشا اترخواي قولوا آتي دابزان لا اخواي قولوا هي سنية كوا فعلا ملكي فارس وروميش بداتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم أمتكي هر وكل دواي وفاتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فعلا
خوای گوره هر همو اوانی مسلط هر همو اوانی خسته بر دستی مسلمانان و بو عزتی که پیانی بخشی بو ایتلیر دا خوای گوره بو شوی فرمنده کاتن کوا لخوای گوره بپارین و بلین قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بلي يا محمد صلى الله عليه وسلم وهرها اي ايمان دار بلي اللهم اي پروردگار و پرستراوي من اللهم وات الله اوزا همش وات اي پرستراوي من تك لفظي الله سبحانه وتعالى بمعنى پرستراوي دي اي پرستراوي من اي پروردگاري من مالك الملك او ذاتيك وا ملك هموي ايتو تؤتي الملك من تشاء او كوابت ملك بيد بخشي وتنزع الملك ممن تشاء وهر اوي بت ملك لي وردغريوا وتعز من تشاء او كبت عزتي بيد بخشي وتذل من تشاء او بت ذليلي دكي بيدك الخير همو خير دنيا وقيام لبدستي تو انك على كل شيء قدير هر اتوشي وبيغمان لسر هموش تيك بتواناي فتبراسته ويقلو دعانه كأوآت وآت دواتره كخواي قول فيري كردين بلين بو قناعة يقينه وكواءته لسر هموش تيق بدا صلاتي لو يوكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفنمي ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة دعاي بكن بو يقينه وكواء أكيد والهام تاند دريته ساوكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفنمي تنهر كسك او دعاي بكاتن وكل معزم التبراني معجم الطبراني الصغير هات الى انس كوري مالي خويا اللي رد فرمي يعني صلى الله عليه وسلم دفرمي بمعاذ كوري جبل الا اعلمك دعاء ان تدعو به لو كان عليك مثل جبل دينا لادى الله عنك اجر هندي يكت يا قرد لسربي او دعائك خويا قوله او قرد لسر ادادك قل يا معاذ اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك كواتا فيردك ايمش فيردك أو تبلين قل اللهم مالك الملك حتى أخيري إنك على كل شيء قدير لدواي أو زابلين رحمن الدنيا والآخرة أي خواي پروردگار كوا رحمتي تو دنيا وقيامتي قرتي توا تعطيهما من تشاء رحمتك أي خود دي هر كسيك كوا بتوي كوا يستر لسربي وتمنع منهما من تشاء وهروها أويك بتوي منعدك لي ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك خوا رحمة شوان بيبكا تغنيني بها عن رحمة من سواك خوا رحمة شوان بيبكا بيوستن برحمة غيري تونميني دفرمي اقر هندي يكتيا قدد لسربي خواي قول أداي دكا لسر اتر او رحا او دعاش قرنقا لقرآن ولسنة بيوستا اما بي آقان من الوريب الرأس همومان زور محتاجين بخواي قول سبحانه وتعالى بلى قل اللهم مالك الملك او خدا بلى اي پروردگار و پرستراوي من كوا مالكي ملك هر اتوي مالكي ملك هر اتوي تؤتي الملك من تشاء اويك بتوي ويستد لسريبي ملكي بيد بخشي اويك ويستد لسريبي ملكي بيد بخشي اتر ملك لا مال دنيا لا سلطان ود صلات لا هرشتيك او همي ملكي بيد غوتري اوي كبت ملكي بيد بخشي بلام لبوكات يشي ديارك راو بيد بخشي تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء اوي بتوي او ملكي كبيد بخشي لي وردغريو تنزع الملك ممن تشاء نزع او دلاته رسل وكوزان اندفن واتاوي كوا خواي قور ملش بي بخشي الزور بتوندي دي قري خواي قورش لي ورد قري توا نزعي دكا لي وتعز من تشاء او يبتوي عزتي بيد بخشي واتاو كسا ممتنع دا بي كسا ناتوان زرير بي بقيني اگر اتو عزتت بي بخشي وتذل من تشاء واوي اتو بتوي خواي قور زليلي دكي اوي اتو بتوي زليلي دكي بيدك الخير همو خير هل بردستي توا هر أتوش هموش تيك ده صلاة الدا إنك على كل شيء قدير ديار عزته الذليليش وكو زي شكو قماني كخواه سبحانه وتعالى دفرميت ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين عزة لبو خواه لبو پیغمبركي صلى الله عليه وسلم لبو إيمان دارانا
لبو ايمان دارانا اتر مشيئتي خواي گور او كه عزتك لبو خوا و پیغمبري خوا و لبو ايمان داران بزليليش لبو او كسانك وا كفر بخوا دكن كفر بخوا دكن انت اوزا خواي گور دفن فير فير مند كبلين بيدك الخير خير الدنيا قيام لدستتو و هر حمود صلات اجل دستتو بتوانا لسر هموشتك لو اخوا هل تود بارينوا كوا ام الكيك برحمته فيما بقش الدنيا ولقيامه وهروها او عزتيك ولدنيا ولقيامه شان ايمان داران اخويا فيما بخشي او زباشان شربتي دكاتوبا او د صلاتي اخويا يقول لو بونه وريك وهم روجي نشان من دل شو روج دشتيتر بس لبرت وابوني كان ليله دوستين ان شاء الله تعالى لواني ده تدين وخدمتي وباسدكين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو

0: عيشة نك واجبي شرعيش أو شرع مبادي أو لا قشتي واجبة يا كم يعني أبي صادق به في غمر دروبك يك دروي كير أجري الله يخوش دروبك استغفر الله دوم يعني أبي أمين به سيما أنا أبي فطانة به يعني أقل يبي تجير به خلاه بكسيك بأقل خفتك كأقل يبي وهذه شو رأي منش أبي أن يبلغ عن الله سبحانه وتعالى أم شو أصفة بيت يا تابي خبر النبي ورسوله إذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء فإنا نقطع بصدقه لعصمة الأنبياء والرسل عن الكذب في الأخبار طبعا إذا بشر حكام عبارينا سيما إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الخبر خبرك خبري في غنصة وسلم نيها إقراري كردوها لما جلسي كاكسي هاويك لأصحاب قسيك يعني كردوها في غنصة وسلم إقراري كردوها
1: يعني
0: تأييدي كردوها فإذا أخبر إنسان بخبر أمام النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم صار الخبر مقطوعا به وأفاد العلم كإقرار النبي صلى الله عليه وسلم تميما الداري في إخباري عن الجساسة باش وهذا إذا لم يكن هناك ما يحمل النبي صلى الله عليه وسلم على تقريره كاليأس من جدوى الإنكار كما لو رأى أبا لهب يسجد لصنم ولم ينكره ينكره عليه فإنه لا يعتبر إقرارا أو لا يعتبر إقرارا لأنه لا جدوى من الإنكار أما عليك شيء عليك دوشت ليك جاك هنا شركي مشركين قريش لسردان بيغم صلى الله عليه وسلم بيغم صلى الله عليه وسلم بيدنك بو لبياوكي وكو أبو لهب كاتي سجدي أبرد بوصانا مكان أو إقرار نبو وايا كده في غصاص شو إقرارك على سرشل في غصاص سلام خوي جورة آية دا بس يتبت يدا أبي لهب وتب يقينها أبو لهب جاري كتر إيمان ناينه يعني من باب أبو ما يزبل لو أبو لهب جاري كتر خوي جورة هداية بدور رجع هداية بكرة تبر نقل برو إقراري كنت أبي أقدر بين أودو هوا لا يعني والله عبارة هي زور وردم زاني أما لكتي مكان ترى كم ترى هي اشتكي زور جوان وردي شبله وليس هناك أيضا ما يحمل المخبر على الكذب شارمان الخبر الذي علم وجود مدلوله يعني مدلولك وجودي هي العالم خارجي يقينا وكوشي النار محرقة كزقمانية لسر أوي آقر ستينر كزقمانية لسر أفوز معه جواب دار كسي قمانية بيه حقيقة آقر ستينر آقر إحراق آقر وتاني وجودي العالم خارجي طب وذلك كالإخبار بأن نار محرقة وأن المثلث يساوي 180 درجة دوهميان يكم يعود مع الخبر المقطوع بصدقه دوهميان الخبر المقطوع بكذبه الخبر الذي يقطع بكذبه وقد يقطع بكذب الخبر أيضا لا لذاته وطمان بو ذاتكينيا ذاتها مخبري خدي جملك يحتمل الصدق والكذب إلا كومال قرائن وأنا كابلين سطل سرسط راستا كمال قرائن شال السطل سصد درويا كمال قرائن شباب الله ظني راجحة خدي خبرك احتمال ردكيك خدي خبرك بغض النظر عن القائل بغض النظر عن القرائن بغض النظر عن الحقائق بغض النظر عن العالم الخارجي أوانك هم يبي لابي وذلك في أحوال كثيرة وقد يقطع كثير وإنما لما يحتف به من القرائن وذلك في أحوال كثير منها ما علم خلافه بالضرورة خلافي أو بضرورة زاني مال هو كوتشي كذبه والله أجر في نكتة كاتو أجر في نكتة كاتو على السجنية أجر تيا من دواعي على السجنية مارد كاولك أو أن الأعظم أن الجزء أعظم من الكل يعني بلي والله جزءك بشر عظيم ترو جورتر لا كلك أو ما شابه هذا من الاختيار من الأخبار ما علم خلافه بالاستدلال يا كمان ضرورة سبونه منا ما مسهسيكا هر ضرورة إما نازانين آقر ستينرا ضرورة إش عكسي أوا أزانين هاليها يكي بالله والله آقر ستينرا آقر بوخي فيان كراويا أكثر زانين ضرورة أو هاليها ما علم خلافه بالاستدلال أميان باستدلال أبي دليل بينينه وذلك كالإخبار عن زوايا المثلث بأنها تساوي 200 درجة أو أن العالم قديم أما خلافي أما باستدلال يعني بونو منيكيك عليه والله عالم قديمة أما أبي إيه استدلال بيننا ولا سر فسادي أم قولا باشا إذن علم خلافه بالضرورة يقينا علينا مدروية شكا خلافه غير راسطة بلا ما بدل بضرورية ما استدلال ما باستدلال في سكادة اللي بيننا ولا سري سيهميان خبر

0: تدعي الرسالة أو النبوة اليوم كسي ادعي نبوتك خذي خبرك يحتمل الصدق والكذب بلام لبروي قائل لك بيغم صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين أمعه أشداء يعني وعيت عنك باسي خاتم الأنبياء ورسلك بلي. فإذا دعا أحد النبوة أو الرسالة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قطعنا بكذب خبره ولو أتى بما يشبه المعجزة حتى اشتكش ما أبو بني باه نزيق بيت شوال المعجزة لإخبار الله بأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم أبيت خاتمش أبي باش ما مثلا خاتم وخاتم اسم مفعول اسم فعل والرسل وخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا نبي بعده شارمين ما يخالف السنة المتواترة والإجماع القطعي خبرك ما بود يعني توا مخالف السنة المتواترة كحديثك المتواترة يعني مخالفي تشيك إجماعك القطعي لبين علماء كان بوي أما يكسر زعين أما كذبة. ثالثا الخبر سيموت من يكمل مقطوع بصدقه دوميان مقطوع بكذبه سيميان مظنونة يعني ظني راجحة صادقة يعني كاذبة وكو أخباري أحد خبري أحد من باب شيء من باب ظنيات من باب مضمونة من باب قطعيات نيما مصايان إذا لم يكن الخبر مما يقطع بصدق أو كذبه في الصور التي ذكرناها وغيرها مما لم نذكره وإنما كان محتملا لكل من الصدق والكذب فإن كل من صدق أو كذب يكون مضمونا وهو خبر الآحاد خبر الآحاد نيما مصايان تعليقك جوانا كل خبر لم يصل لدرجة التواتر جوانا إما تواتر معنى هر لن مرتبة تواتر أتخبار ويكسر أحد شيء أحد درجات ما مصحيح مشهور معنى ويا عزيز معنى غريب معنى وانيا عزيز مر باثنين أو ثلاثة مشهور مر فوق ما ثلاثة وانيا والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية نبي تان ما وصي شعر بيتك لبر ماكر مراجعي قرك فإن غلب على ظننا صدق الرواة وعدالتهم فهو الخبر الصحيح أو الحسن وإن غلب على ظننا غير ذلك فهو الحديث الضعيف لا شما مصيان وإن ظهر لنا كذب الراوي فيما حدث به فهو الخبر الموضوع في بيتها كده شو موضوع جواز ها موضوع عندي علماء كان نك عندي علماء كان قولي راجح فيش من دي بحديث ونيه حديث ضعيف لقى حديث موضوع عادوش تجاوزه وهي ما مصين ها هم بس أنا العلمي حديثه قال برباش ما أوري بدي فإن صح عفوا وإن ظهر لنا كذب فخذ على ما في هذه الأقسام من بيان وتفصيل يطلب في المطولات ما نكوي ولا جيريا لا مطولة كلام وفي علم مصطلح الحديث فإن صح خبر الآحاد أوجب العمل للعلم عبارة دقيقة خبر آحاد سيكن خبر آحاد أقربيته علماء قراري عند الله سري حكم عند الله سري أو يوم حديثة صحيحة يوجب العمل واجب الأسلام يعني ما عملي فقهي بلام علمي ضروري علم شيء علم يقيني سطة سر سطة إما خبر آحاد سطة سر سطني مقطوع بواية غنية بلان علمك شيء عملك واجب لسر منها عندك زي والله إيش بعمل يا حادثي أحد ناكن إما إيش بحديثي ضعيف شاكينا قلبي دولة فصائل يا عمالك هيا لا أقصي إلي تيا بها لأيدنا بال علماء يبنوا بال أهم حشو دا قورا علماء كان من خلاصي أصول فقه ما هندي العلماء كان يسأل لي فيه ناكن عندك أي شيء يعني يسأل لي أهلي سنة سالية شاعرة اگر مسئله که عقدی بدلیلی که متواتر اثبات بیه منکر کی کافره بدلیلی که احاد بیه منکر کی فاسقه اذا بدلیل احادش اثبات عقائد کین یعنی اثبات عقائد کین بس نقدر یک حدیث صحیح بو خاطر وهلی ما عقیده تو به حدیث صحیح وهلی اذا مسائل کتاب توحید کی محمد کری عبد الوهاب 21 حدیث ضعیف کی حديث ضعيف لا ما لاشتي تراي تيريو بس باب اعتقاد انا بحديث ضعيف لانه ابي اقدر بين بردوام بين فان صح خبر الاحاد اوجب العمل واجب لسمان ايش يمكن باش ما مصين للعلم لاحتمال الخطا فيه بلام يقينا ان صلى صلى مظنونه بلام عملك واجب وكذلك ما حكمنا بضعفه فانما هو حكم على ظاهره جوانا علماء كان حكم ادن لسروي ام حديث ضعيف حكمك لسر ظاهرك واي انا او شرطة انا يصير اقري
1: يعني صحيح
0: واني اقري شيء صحيح جوال اقري ايش صحيح ايش يعني يبون منا اقربيته خفيف الضبط به ضبطك يزور خراب به سيء الضبط به راويك يك راويك للراويك هاني سيء الضبط به حديثة قالين ضعيفة باشا ام راوي وسيء الضبط ممكن اجاري راس بك يعني ممكن يا اي ممكن اجاري راس بك يا بويلة فضائل اعمال شو بكار دين وكذلك ما حكمنا بضعفه طبعا نقصيها شيخي تو نقلي كذا مقصي زور دقيق اما خطيبي بغداديش امامي خطيبي بغداديش لكتبك انا باسي كذا افرمي همو او حكماني اما لسر حديث ايدين تصحيحا او تضعيفا حكما لسر ظاهرك فقط حكمي لسر حقيقة حديثك سطا سطا مجزمكين الا متواتر نبي يعني احاديث احاد وتيان صحيحة ظاهرا ببي وشرطان وتيان صحيح وتي يعني ضعيفة ببي أو يا قاعداني كهمان علي علي أما جزم نية موضوع قبل جزم سطح سطح يا قدر بي هذي كسي ساكي يقدم الحديث على القرآن من الناحية التطبيقية العملية عندما يتعامل معهما تعاملك على قال أنا حديث خاطئ في القرآن ما كارثاته كارثاته قوريها والخبر الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال اتفاقا بشروط خلافا لما لا يقوله خلافا لما يقوله من لا علم عنده مزان مزان شيخي توفر مي إيه ما إيش بحديث ضعيف شكله فصائل أعماله واضح أهل السنة والجماعة وهذه الشروط أو شرط أنا شين الحديث ضعيفة بيما أن يكون في فضائل الأعمال يك أن يندرج تحت أصل عام من أصول الشريعة دو أن لا يتناهى ضعفه يعني ضعفك يسوع رغم بقعت عاسك طاو طاو يعني أن لا يعتقد أو أن لا يعتقد راويه سنيته أو إيك راوي حديثك واتي ما قام السنة يكون حديثك هو ضعيف أصلا باشا يعني بونو منا حديثه ضعيف هاتوا من قناعات النبي أما أم كردواء أنجام يدم إلا فعلي في غمر صلى الله عليه وسلم شو حديثك ضعيف حديثك صحيح نبي جزميناك إلا ما فعلي في غمر صلى الله عليه وسلم حديثك أخوي ضعيف أصلا فضعيلي أعمالك أنجام يدم وكوشتك نكوكو أوي تشريعك ببومن بالي شروط الحديث الصحيح واضحة وشار شرطي بين شرطة طبعا أخوي وإنما يصح الحديث بشروط هي اتصال السند الخلو من الشذوذ الخلو من قلة القادحة أن يكون الرواة عدولا ضابطين عدولا ضابطين أما الشرط غير شعرم دويت يا رواية أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله كان شرط كذا أم شعرم أن هردك كدأك إذا كان الراوي عدلا ضابطا يسمى ثقة العلم صلى الحديث ثقة بيس أو هردو شرطة قيت يدها يعني هم عادلة هم ضبط شيها كاتمان ما أبوه هنا كتاوكين حديثي مرسل يبون ما أبوه مش تاوكين الحديث المرسل شي ما مصعين لما ظمي بيقونية بيرتان دي وابر مانكر ومرسل منه الصحابي سقط إمام بيقونية فرمين ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط نا او تعبيره او اصطلاحه دقيق نيا غريما بيرت عندك هاتي خوي حديثي مرسل شيء ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم تابعي كبر زي كاتب في غمر صلى الله عليه وسلم باشا بيني تابعي وبيني في غمر صلى الله عليه وسلم ممكن ان تابعي لتابعي تنقل كردبه تابعي كش لتابعي كتر لتابعي كتر لتابعي كتر احتمال شيء ام تابعيه للصحابة كون أقلي كردي صحابة كلهم عدولة بل عن طبقي تابعي كلهم عدولنيها إذا شيخي يتدنون ما بودينه طبعا لأن زورش تجي جوانا أما لكتب حديث شاء أو أنا بوردي يعني بزور بقرا يلا دس كذا على حديث ما نيا مرسل شوار تابعي تدايا يعني أم تابعية قرانية طبوا في غمر صلاصل أم تابعية تابعية الودي كذا أو كل يكتر أو كل ويك ويك يكتر وهي حديثي مرسل حكمي حديثي مرفوعني إلا مراسيلي كنا بها مراسيلي سعيدي كري مسيب سعيد كوري مسيب مرسلك حديث مرسلك أنا تفتيش أكريك بيك جينا درن جامع علماء كان وتي عن مراسيل سعيد كوري مسيب قشتي أويك وسقط كردو صحابيا صحابة قش أبو هريرة أبو هريرة باو خزاني بوا باو خزاني بوا غزوري بوا غزوري سعيد كوري مسيب
1: كش أبو هريرة
0: خزاني سعيد كوري مسيب
1: بوا سقط
0: كردو وتيدي بوا اختصار وكانت علمي مصطلح حديث معنا نبوا دريش كم بوا شكو السعيد كوري مسيب لكبار تابعين للروي زمانه زاني أنا لصغار نيها يعني زماني فتنو كيشو آجاو ودرو وضعي حديث وأمانة كم بوا بودی مختصر مفید پیام صلی الله علیه و آله تو او هنه اکثری نکردو لکی و زیاده دست بگی بیر تندی اما عبارکان لعلم حدیث اخوی تو ل امام زهری و تشدد دست به امام زهری او دوره لو امام زهری 129 هجریه وایا ابن شهاب زهری بله
1: تشبیه
0: نه به تشبیه نه به صبر
1: مثلا منصور
0: تلی وفات کرده بس بس اشتی کی واس کرده من لدم یک لتلا بگانی است تو اکثر الله یوسف منصور تلی وایا وایا نعلم لفلا کسی تیام دناکا اوه بس وانی حد سعیدی کردن با اما قسم بعض الاصولين الحديث الى مسند وهو ما اتصل اسناده ومرسل وهو ما لم يتصل اسناده وخص المحدثون وكثير من الاصولين المرسل بما رفعه التابعي ام عباره دقيقه ها الى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ما كان ساقط منه غير الواسطه بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم منقطعا وجعل بعضهم الجميع منقطعا وهي اصطلاحات ما كيش اصطلاحات حجيه السنه مرسل حجي حديثي مرسل شيء حديثي مرسل اجر قطعي كان قولي بيغمص صلى الله عليه وسلم حجه وكو مراسيلي سعيد كوري مسلم اجر قولي تابعي قولي تابعي حجني رسول الله قولي صحابي ايش حجني رسول الله اجماع صحابه حجه بها قدر بنا قولي صحابي حجني لاصولي فقط والحديث المرسل على جميع الاصطلاحات لا يحتج به حديثي مرسل احتجاج فيه هناك ما مصير وايا لا برشي لبر قولي تابعيه نزل ما حديثك صحيح يا ضعيفة نزل حديثك صحيح يا ضعيفة شلون تاني ممكن حجة بسرمان بله لاحتمال أن يكون الساقط مجروحا أو تابعي كسقط احتمالي مجروح به سيسي مكان إيه مجرح ماني تعديل ماني نعم أنا بيع عادل به عكسي عادل شيء جرحة إذا نبدي فلان جرح وتعديل وعلى اصطلاح المحدثين الاحتمال أن يكون الساقط غير الصحابي احتمال ساقطة غير صحابي به تابعيك اگر صحابيك سقط کرد بيش يشمن صحابه كلهم عدولا بلا ما كيشوت انا تابعيك تابعيتي سقط کرد بيش نزعي تابعيت ركي راسي اندرويا تهي ما چون اشكالة قلت شايا مال احمد واضح يا نا اگر تابعيك يقينا صحابيك حذف کرد بيه وقولك بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم قراني بيه تو حديثك كشتي صحيحة نزعي صحابيك اشكي صحابه كلهم عدولا بس إشكال ليه ردوا سبي أم تابعية كحديثي قرانه بيبي محمد صلى الله عليه وسلم للصحابي ورنا قرت بيه لتابعية الوري قرت بيه لتابعية الأول كده تابعية لا تابعية أم دوسي تابعية يلا عودوا لي نواني جارح بل وقد ثبت بالاستقراء أن أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض شار تابعي بانين ليكتري نقلقا حتى يصل إلى الصحابي باشا أما استقراء كراوة طبعا استقراء شيء كلا أقوى أدلة منطقي وايا لأدلة منطقي قديمة اهتمام ما نشيل قياسة لأدلة علمية استاكيا قدم الاستقراء على القياس أبو علمي كيمياء وفيزياء وحتى اللغة إيش قشت الاستقراء زانية أنا استقراء أقوى أدلة ستوالي بيهم سيكا استقراء شيء سيكا باهم سين توبة من علي أم آية لقرآن آية من الروم يكبيك آية كان القرآن أخيان مو أو آية وجودين الدليل مشي أصلا ما القرآن مهم أخيان دو كاكيا استقرام كر تتبع جزئياتك حتى تصل إلى قاعدة كلية استقراء بالضبط عكس قياسة القياس تنطلق من قاعدة كلية لإثبات الجزئيات أما الاستقراء ننطلق من جزئي إلى جزئي إلى جزئي جزئي جزئي حتى نستنتج من الجزئيات قاعدة كلية واضح شونا؟ بارك وفي السنن النسائي وجد سبعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض حتى يصل إلى الصحابي فكيف يكون ما يفعه تابعي صحيحا خواه معلومات والله من لم يكن جاري ببين براسي هما أنا شوار تابعي هما أنا حوتا للسنن النسائي حوتا حديث مرسل ماني حوت تابعي بلي وساقط غير الصحابي وساقط غير الصحابي يحتمل الجرح والتعديل غير صحابة هم يرحموه بس صحابة هم يعني عدول نوتمان بالي ولذلك رد الشافعي المرسلة إمام الشافعي حديث مرسل قد كرده بزانا وتابعه عليه جماهير أهل الحديث أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق ومن خوارب المروءة عدول لنقل حديثك لا يكذبون
1: معلومة علماء زوربان يفرمون أبو دحداح بشمدين جار لبرشوه لحمر جمعك
0: أبو محجن ثقفي وأنا قصد أبو محجن
1: أبو دحداح
0: أبو محجن يقينا الشريقة سيا
1: حتى بلى هذا بيكون الوليد ورحمة الله عليك كل الصحابة قام بيرمي لعنك الله ما أكثر أن يجلد في الخمر فقال رسول الله لا تعين الشيطان على أخيه
0: جوانا جوانا ما هو من أول مرجع قناعته معايا عدولي صحابة لا صدقة فقط عندي اشتينا تواني توزيقينك شكو شيء صحابي بيغم صلى الله عليه وسلم فرميتي الله الله في أصحابي لحادثية كاوتي خالد يكري وليد اشتي كاوتتا بين خوي وأبو ذر بيغم صلى الله عليه وسلم فرمي الله الله في أصحابي فمن أحبهم فبيحبي وكأنه فرق بين الذين آمنوا به في حياته صحابي بيغم صلى الله عليه وسلم بمعنى اللغوية كبكارينا صحبتها به صحابي اصطلاحي اصطلاحات استقراري ورقع علمي حديث بكارينا قراء وايانا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بيك جارك جبيني بيتي وانيا ومات على الإيمان باشا ولو تخللت بينهما ردة أو قيد مهمة أو قيد زوج أرباس ناكري أي شون تخللت بينهما ردة نجبير صحابية دعي وقراوته ويا قدار وموضوع عجمين باشا آخر بو زور جار آخر أو إشكالات شيء بدورة شيء ولو تخلت بينهما ردة أم قيد قيدك مهمة تشكل ليه مع الحالي نامي برا صحابي هي شيء أنكر ارتداد أنكر دعي أبونا ومسلمان بلى وهذا إذا كان الساقط غير صحابي صغير صحابي إذا كان الساقط غير صحابي عفوا فإن كان صحابيا فيكون حجة لأن أصف الصحابة جميعا أنهم عدول وكذلك إذا كان المرسل مرسل صحابي لأنه غالبا لا يروي إلا عن صحابي باش مراسيل سعيد بن مسيب ما ذكرناه من رد المرسل إنما هو في مراسيل غير سعيد بن مسيب وأما مراسيل سعيد بن سعيد فإنها حجة يرجح بها باش بابا صحيان بوتمان وسعيد بن المسيب من كبار تابعين كان يسقط الصحابية للاختصار وقد فتشت مراسيله فوجدت كلها مسانيد رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الغالب صهره أبو زوجته أبو هريرة رضي الله عنه والبحث في الحديث المرسل طويل وقد صنفت فيه بحثا مستقلا فليرجع إليه من شاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك أيه.

الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوي قورا أودانيش نمال لي قبولك وبكاب كفارة جناحك وشفاعة تكاكار الرج في أمتمان يا ربي خوي لديني خود تيمان قيني إن شاء الله. کسی فرسیاری که در امام است درسته کسی اشته ببخش دعایی لی پشیمان به تو من خیزانه کم گردنی آزاد کردم لماری خوی استادلی آزام نکرد و دوی بم ده او فرسیاری دومی اره برا کم مردو و زیر با خیزانی کری و هیچ قصیشی نکرد و استا بوی تچشان لما بین او خیزانه و میراد گرکانی برزان به نسبت هدیه که کسی بکسی ادا پیغمبر فرمی سلامی خوالی به تهاد و تحاب و هدیه بدن یکتر خوشویست بن للای یکتر چون که هدیه افرمی پیغمبر فرمی سلامی خوالی اگر کسی که هدیه چی دایه لی وگره چون که رزق ساقه ایلیکا رزقی که خوالی گوره لو توی ناردیه هدیه شرمزاری تیدانیه و ورگرتنی هدیه درسته بلان به نسبت کسی که هدیه بداته یک کلی پشیمان بیتوه پیغمبر فرمی سلامی خوالی به العائد فی هیبته کالعائد فی قیه کسی برشه تو رشانه وکی هل چشه تو چونه یعنی وکو صجیک اری افرمی او هایا که برشه تو هلی چشه تو اوانا یعنی اشته چی دیمنه چی ناشیرنه الا باب نبی یعنی که پیغمبر فرمی سلامی باب لگر باپیر با قیاس و دایک اتوانن لهدیه من دالی خویم پشیمان بنو چون که پیغمبر فرموی سلامی خوالی بی کمالی من داله چی بردو فرمی درسته فرمی انت و مالو کلی ابیکا تو خود تو مالی شد ای بابتی باب اگر هدیه دا من داله چی سیاره دا عردی دا پاره دا خانی دا یعنی دایگ دایه لویه دوالی پشیمانی تو بره کرم بمدو اولا بروی باو کو دایگ او دا صلاتین هی پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده هیچ کسیک لوینی پشیمان بی تو هدیه بدات کسیک ایلا اگر باوغو یعنی یان قیاسیش لسر اوی باپی رو دای کو آنش جمهوری اهل علم ارین اگر انسان شته شی دا به هدیه نابی پشیمان بی تو ایلا اللهم اگر او جنا یعنی که گردنی توی ازا کردیا غصب الحیا بوا لشر مان بوا اتو زورت لی کردیا لبر حالت چی تایبت بوا یام بنیتی خوی مبستی هدیه نبوه مبستی قرد بوه لکن دائنم او کاتی او جنش لویهی یعنی بگره تو لسر اوی بلام ارن اگر مثلا یعنی کابره مردک بنیتی زیری لو خیزانکی کری به هدیه بونیتی تا تابی لاراتی تیده بو بونیتی تا تابی و جیانیم بردوان بی دوی هر خراب بو ارن لو هدیه لویهی پشیمان بی تو یان مثلا اگر کسی پیشی قبض کردن هدیه بدهی به کسی چی بری اوشت ادم به هدیه پیشی ور بگری لو تی پشی مان بیو پیغمبر سلامی خوالی به هدیه چی لو نزاشی نرد نگیشت دستی مرد نزاشی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امری کرد فرمی هدیه کی بجرنو ما ادم تازه مرد اگر هدیه دا کسی چی پیش اوی بگات دستی اگر پشی مان بیو لو درسته ولیم که گیشت دستی نبی الا اللهم شرع لگر اوش نیا اتو اگر کسی که هدیه چی دایه دو اعتماشا که پینا خوش بو رزیلی کرد دلی پیتون بو یعنی زور پشیمان بو حزی کرد بیدیو پیویستی باوشتی بو اگر وابو براستی حقوه اتوش بیدیو با بینتان تکنسی با او پیاوش لو قلقو وکو پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم هر کسی بیعک لکسی که حل بوشینه توا لبابی اقالا افرمی او خوای گور نه خوشیکانی قیامتی لسلاعدا کبر کرشته چی کریا تماشا کات تورت یشته چی خراب و بریا نم کریبا و پشیمانو هیچ مافی پشیمان بونه و شنیاری اگر لی او خمی لیلا دی خوای گور نه خوشیکانی قیامت دلید ز کبر اکشته چی بهدیه دای ازانی پشیمان بویتو ایشی پی بخوی لمال گاری گاری لگر کن چه شی لو درسته بی اول لی براستی بی دیو باشتر و اولاترا درباره پرسیاری دوم که اره یعنی بریاکت که زر لو خیزان کری و هیچی نگوت یا اگر هر مرده زر لو خیزانی خوی بکری بصراحت نره او هدیه لمنه و لوتو یعنی بره او قردی منه اماره و ددمو اگر هیچ او قصانه نکرد او زره نابیت ایج نکی او زره هر وکو اوی و لباتی لکنزه چی دایی منه لکنوی داینه یا احتراما لوی لو خو ځوان کړنو رازانه وي دوی دیا کمر د بی تمیرات او زیره نابی تماری او جنی ارمه مست شاونوج لکی د سپیدکان اگر کسیک لژیانی دا
نیکات به به هیچ عذریش شرعی آیا گناه بر دبید برزن شونویر خوای گوره سنتی زوری دانه ول حیاتی انسان لوی انسان گناه کانی قربو کاتو او انسانا طبیعتا چی سبوعی و درندی و شهوانی و طبیعتی خراب و حسودی هی بغزی هی رقی هی قینی هی شهوتی هی طماعی هی تو رأبی ان الانسان خلق هلوعا عجولا ظلوما جهولا خواه فرمه او انسان تسن نفسي خود پروردك هركما بتايبتي بو سنتانا خواهي قورا متعي اوانا كافرمي اواني اعنوه لجر رحمتي بن عباد الرحمن افرميك لصفاتك انيان الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ابي شوهندك لسوزدو لقيامو افرمي خواهي قورا افرمي شانازي بدو كسان واكا يعني يك لوانت زيهادك على بيناي خواهو ناقريتو همو مالي سروت وساماني خوي خوشي يجي تشيتر للرزي مجاهدك أفرمي أو كسانيك تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا شوني أو نتزيقاي خوي خوي بي خوشا خوي قولا فر الملائكة كان أو شايد بن أو بياوة أو خوي تن بي خوشا أو زي خوي تن قرمو خوشا بزي ديري يدعون ربهم خوفا وطمعا هم لترسي من هم لطماعي أوي من لي خوش من زي خوي بزي ديري أو شايد بن من لقناها كاني خوشا بن إن ذا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي عليكم بقيام الليل فإنه دأب صالحين من قبلكم ايو الدز بقرن بشون ورجانسون كو او عادتي بياو صالحاني بيشتر بوا وقربة إلى الله وإنسان بو شون ورجانس زور لخوان زيك بيتو وتكفير لسيئاتي وقناح كان إنسان رشكاتوا ومنهات للإثم وقناح إنسان يعني إنسان والكاتوشي قناح نبي أبيتا بارزري لقناح نكردن ومطردة للداء عن أجسادكم ودرد بلاي جسمشتان لا أبا شون وشكردن خواي قورا فرمي إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة أويل شو بيبقى بيقشنيشي زهر بقوة پر وردي شو لوش لسر پیغمبر سلامي خالي وشون وجواجب و سو أو نشاط وعزة وجرأة وهيز وتوانا ونوراني بون وبركة جياني لشون وجد سيكود شونوش خواهي قولا لأديت آسماني كم لثلثي أخير أفرمي هل من داعين چه داوياشي هي چه شتيشي هي سوكو شونوش يعني أري إن قيامك بالليل يؤثر على عملك في النهاري هر كسيك شونوش بكا تأثير وكاريگري لسر عمل روجكي هي أو عملت بركة دار تربي خواهيش لو آسانك أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى خواهي قولا إيشي جانت لو آسانك يعني وهروها پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم أثبت الله نور في قلبي خواه أقر كسي شو نوش بك نوري ديختنا أو دلو در لي ناشي ودليت النابي بطاقة نابي خم نايقري توشي قلق ووسوس وخراب نابي نوري خواه يقول أخات دلي هر كسي شو نوش بك أفرمي حسن وجهه بالنهاري دموتاوي شوق وزوق لله خلق خوش ويستوي بتايبتي استاكا كأيما يعني بلا بايزين وبروزستان أروين شو أو ندريجة حيفة براستي خواي قورا زمي كسانك أكا أهلي مكي أفرمي مستكبرين به سامرا تهجرون أو هم الشويان بسر أبر تهجرون با يعني خرعبة وبقعطة وقب وبإباحية إسا حيفني أوهم الشويك أخوابت آسمانية كم يبسط يده دسي خوي بانكاتو لتو بارتو بريت سقناحي كتكردية تاليت خوشم تداوية كتير لو تزيب زيب توش بديار أفلامو بديار قالطة وقب وكولانان وعلاقينا شرعي وأفلامي خرعب شو داني خواي قورا فرمي سكنة شو لو سكونتا لو علاقة لغا خواه صالحيني بيشتر خواه خواهان بو كزستان دابه وشو دريج بيتا بكونا منازات لغا خواه قورو تال لشو او ايمان وشحن ورقرن للروجي شابتوان برنگاري فساد وخرابكاري نفسي خواهان بن يعني اميده كم هر يشت لأيما براستي قناح باربي اگر لجياني خواه هيز شو نجنكا سنكو پشت کردن لو همو آیتانی کانو قلیلا من اللیل ما یجعون او همو آیتی که باسی قم اللیل الا قلیل باسی شو اکا باسی پیغمبر اکا و بتبعیت ایمش اگریتا و یعنی معقول نیتا او همو آیتو فرمودی ولانی ببهز عزریش شرعی حر لبر تنبضی و خو خوشی ای لخواب پاری خوش نیا ای لخواب داوی لخوش بون لخواب که گناحت نیا ای پیوستی اکت نیا لی پاری و يعني خواهد لتو بارتو اتوش بارده وبرين خير بيوستن بينا تشبيه نبي ولله مثل الأعلى
يعني تندي مني كنا شيرنا كسك لتو بارتو توش إهمالك كسك لو أست برزيبي نعوذ بالله. أري صلاة إخوات لي بمام استا آية أبي جوي لقرآن بقري وذكريش بكي جوي قرتن لقرآن خيري شي زوري هي پیغمبر سلامي خوي ليبي بانجي عبد الله كرمي مسعود يكرد أي فرم اقرأ علي إني أحب أن أسمعه فرمي قرآن من لسر بخينا حزكم زار بزار جوي بقرم لقرآن دا خوي قولا فرمي إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أقا قرآن خوي اندرا جوي لي بقرن سوى قرآن كلامي خوايا مخلوق نيا قسي بشر نيا قسي أو الله كرب السماوات والأرض لكاتي قرآن خوين دن جوي لكلام كاني خواي بقرا أقر تيش نقاي كباسي زهنم يكربري خوايا بن فارزة شكا بيغمر سلامي خواي لي بوابوا كباسي بهشتي كربري يا ربي خوايا بن بوابوا كباسي الله أكبر يكر خواي قوري وعظمتي خواي بري الله أكبر يعني تيكرب لقر قرآن كيو أو قورتري ذكر أو يسكو كوري السامع كالقارئي أو جوي لي أقري وكو قارئ وهيد ذكري تشجب اتفاق علماء حيد ذكري قورة ترني لقرآن خيني تسبي خيني تجوي لي بقري أقر كاتي قرآن خين درا أبي إنسان جوي لقرآن قري يعني باشمية ذكر كي تنكو يعني ذكر كي دبي ذكر شرطي ذكر أو فكر ودلت لسربي زاق قرآن كي جوي لي بقري خيري زياترة بدلوا. أري السلام عليكم ما مستاباشي نواجي مغرب زيقي سنتي يعني نواجي پاش نوجی مغرب چه سنته که بنابی اوابین چند و چونه برزن خوی تعالی پیغمبر سلامی خوی لیبی سنتی اوان نوافیلی داناوا یعنی خوی گورا فرمه لا يزال عبدی تقرب الی بالنوافیلی چند سنت که اوان لمن نزی که بید چکا سنتو چی وازبنیا ربما کسیک وازبنکا حیاتی اری عیبا اری شرمزاریا اری اخوا عقوب مدا عرف و عادتکا بلام سنت خوای گورا فرمی شانازی بو کسانه و اکا لبردن ملائکتا فرمنا لسر مواظب کردیا نعقوبش یدم کسی لخوشویستیان ایشلوم نکا تجبیه نبی ساتو بسی دائیره کابرا ایشی خوی نبی ایشی کسا چی دی بی هر بستی لود بکا زور منتت پیا بلام اگه ایشی خوی بی لود کا زور منتت پیا سنت وای میدانی محبت الهیه فرمی لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش به لئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعيذنه أري أقى السنة كان كسيك زورك أبي تولي من أزاني بس أبي ولي خواي قولا بس سنة كان ذكر تسبيحات وشونوج صلاة الضحى سنوج سنة كان بيش مغرب أبي ولي خواي كبوي ولي خواي من عاد وليا فقد من عادني وليا فقد آذنت بالحرب أو عداوت لقى وليكي من بكا شري لقى من كرد يا خواي قولا فرمي أري أولا لمن نزي كبيو خواي قولا فرمي حر داوياكي بكا ردبون وينيا سنة كان زور يعني الرواتب كان ري بيغمبر فرمي درباري باش مغرب أفرم من صلى ما بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء فإنها صلاة الأوابين هر كسيك ما بين مغرب وعشاء نوجكا بيوترس نوجي توبكاران او كسانيك اقرنوا لولاي خواي قولا زاد دور كعاتك يتارك يتابيستي واريد بوا هرسان زانان او حديثان ديشان بقوة دانان بلام صلاة اوابين لحديث كاني بيغمبر صلاة الاوابين بصلاة الضحاش اقوتري بصلاة بون وجي مع بين مغرب وعشاش اقوتري بهردو كان اقوتري اوي صلاة الضحاب كا بيغمبر فرمي سلامي خواي لب اوانا لغافلين حساب ناكرين چونو دیار با آگاه لگه خواهی گر صلات الضحا چشتنگاو تارگه پاش روش حالاتن دست به اکا حتا روش لا ادا حتا پیش نویجنی ورانه امینه بلان باشترین کاد او کاتی تارگه بیزدقه پاش روش حالاتن بی که دور که عشش هشت سندی اکی دودو او هر سند زیادر که خیری هیا به نسبت نویجی پاش مغربه هاتو افرم من صلا بعد المغرب ست رکعات غفرت له من ذنوبه و ان كانت مثل زبد البحری اگر کابرا کسیک شش رکعاتی پاش مغرب بکاد هر سنتی مطلق نیت میده کم دور که عسنت لو خیت علی الله اکبر شش رکعاتی بکا فرم خوی جور لجنح کانی خوش بی اگر وکو کفی سر دریاش وابن کوتا لقول الصحدا هاتو لحديثی صحیح فرم لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب وهي صلاة الأوابي نوجي ضحاش أوابنا نوجي باش مغربش أوابنا هر دو كان هندي كان أرين أوابين هرنية تنها سنة مطلب بلام قولي زمهوري زانيان لسر أوي باش مغرب زي عبادته ما بين مغرب وعشاء زي عبادته خواناسي خوا پرستي سنة بكي
يعني قرآن بخيني ذكر كي اعتكاف كي لمزقوت هرسي بي كي اوانا خيرية أرى ما مستا برادركم تنزار توشي قناحك دبيو دوائي توباء كاتو أقريته وستري تنزار بي متوى أرى خوالي مخوشبي آية الراسنا برزان لو سردمي سردميك خوتان أزانن فسادي موبايل وانترنت واعلام وتلفزيون وبازار وبرادري خراب ونفس وشيطان وارز وطماع وشهوه الدنيا يكتاوان دوري ليداي اقمروفيك بتواني لنا اهم وقرقو هارو لو هموش موزي فسادي درسي والله ولي او الله يا اقر انسان جناحش بكا يعني عزايب نيت شكا خوي قبر خوي فرميت اقر ايوا جناح نكن لا تانا بم قومي شتي دينن جناح كردن شتي طبيعية كل بني آدم خطاء همو بني آدمك هلاك بلام خير الخطائين التوابون باشترين كس أو كس التوابون خطاء يعني زور هلاك بلام زورش توبيك يعني توبة كردن بلام يكشتي خواي قولا فرمي ولم يسروا على ما فعلوا إصرار مكا جناحك تكر ثم يتوبون من قريب خوي قولا فرمي زو توبيك هتا ضلت الرش نبوة هتا ختمة لسد ضل ندريا همو قناحك بيغمبرة فرمي نقطة شي الرش لسد ضلت بيابي اقا زو الرشت نكردو ابي تدو اقا زو الرشت نكردو كلا برانا على قلوب ضلت تواب دا ابوشرين نحق ابيني نوجدان ابيني نقران وي اميني ثم يتوبون من قريب زو توببكا إن ذا آية هر جناح كي يتوبك كان يا رسول الله فلانك جناحك أو توبيك أو أقرته سري فرمي إن الله لا يمل حتى تمل خوي جورا ملل نايجري خوي جورا سار نبي تو لو يليت خوش بي حتى أتو سار نبيو هرتسن جناح بلام استهزان بي هرتسن جناح تكر كل جارب يا ربي خوي التوبة إن شاء الله توفيق مدي بلام شرطي توبي أقرته الراس كي بالراس نية التوبة مستحيل خوي جورا هداية الندى إنسانك بيوي توبك على جناح عزم إراديها بي بيوي وازل بيني شوينك بتزي بيري دعاك خوي بشوى دورك على سنة توبك لخوا دعاك توفيق بدا لو شوين أنا خوي بارزي فكر لنا كاتو مستحيل خوي قورا يارمتين دا أو إنسانا إنزا مثلا أبي أو إنسانا دس قريبا وشتانك خوي قورا فرمي إن الحسنات يدون السيئات أقر جناحك تكر بتساك كردن رشبيتو أتبع السيئة حسنة تمحوها حسنيك بك أو ترشبيتو إن الذين أفرم أما من تاب وآمن وعمل عملا صالحا هر عملك صالح بكي خواهي قولي لقناح كانت خوشي بلام درقاي توبة لهيس كس قباد مكان بيغنبرة فرمي صلى الله عليه وسلم درقاي توبة لكس قباد نابي إلا أقر روج لو ليا هربي يان ما لم يغرغر أقر روح بيت سر غرغري أجرنا حتى سر غرغرش ببري توبة مكرت خواي قولي ليت خوش بي بلام توبة شي بحق بكي بريار بديك يعني أو شوينة بزي بيري أو قناح حواز ليبيني أري لفرمودها توا لكاتي نوج نابت قولي كراسكت هل بكيتيان دلينجي بانطولكت نابي دمو لوتد بقري بوتي لكاتي نوج كردن سو خواي قولي فرمي خدوا زينتكم عند كل مسجد نواج كردن مقابلة إخوايا أو نواج أو فاتحيك أخيني أري إياك نعبد وإياك نستعيد بيغمبر بيدنغ بوتيان لبرتي راء وستي يقف على رأسي كل آيات فرميتا أخوات زواب مداتو أري كاري الحمد لله أخوة قورا فرم حمدني عبدي كاري الرحمن الرحيم أري أثنى علي عبدي سناي مني كرد بمني مجدني عبدي كجيشت يا إهدنا الصراط المستقيم أري هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل راء وستا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي اوقسا كرنا لك اخوة فوالله من ارم الحمد لله اخوة يقولها فرمي حمدني عبدي جواب مداتو يعني قسا كرنا لك اخوة حوارك ما بين تو الله لو اخوة فرمي اخوة تعالى فرمي خذوا زينتكم عند كل مسجد جوان برامبر اخوة راء وستا بأدب باحترام بخشوع بخضوع تا او نوجد قبول بي كواتا او لنوجد بيوتر آدابي نوجد اقر قولت اوها هربكي أو مخالفة آدابة هز لنوجك كمناكا لخير شت كمناكا بلام يعني كو أدبك تزيب زينة كردية مكروها وباشنية يعني أقا قو دلين جي خوارة وتهربكي يعني أوي شيء يعني كسي كأستا سوزد وركوع شلواء مثلا شلواء يخوي عند جلاش أو حركة كأستا أو مكروها سنكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمية أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا أمر بيكراوا نا موي خوي ببيتي او هات شنكو وبي هموي سوزدي باو برالابي برتس بيتان مثلا دروسني مكروها
و زلچی خوشت اکف نکی هرم حل نکی هم زلچی شو اوها حل نکی یعنی هی که استخوار اوها که یعنی شلواره که برنده که عوابی نکتمی اوها مکروه هاوشته چی باش نیا بلام اگر کسی قولی هر کرد لو دست نوجه و هات بیری نبو یعنی پلپل بو یعنی لبر زماعاتی یعنی هر اوشته نزالی بو اوها مکروهیش نیا حل هیچ حکم که حیث نیا خواهی گوره لی ناگری والا اگر کسی بزانی باشتره قولا كي دانيتو يعني باحترام وبالرزبر عم برخواي قورا بي اوشتانت كاكم اي موشتانت اللي اكتر قورانا كين يعني اوانا ادبو يعني اوان نعسيت ابن او ابرين نواجي دروسنية والله قناح ولي قورا كيس او انت دانيا ما مستا معملي الكتروني بيابوا دلين زور كزي دينداريش دكات لسر انترنت شتي دكريو يعني باريك ددي او معملت لو يبي دكات او معامله الكترونيه عندك ما مستع شتي باشيان لسرنوسي وغوتيتيان فتواي تازي لسدر سو معامله الكتروني باريك ادي لسر موبايل لسر انترنت موقعك او ايش لو بيدكا مانغانا بينز ورقه داتين حفتانه دو ورقه سي ورقه يان اتي سهمك اكري للشركيك شركك غوا ايش لو بيكا يان ساعاتك اكري بنرخيكو دو مثلا نفر بيا كي تن نفري بيا كي وانا او معامليها تن زي خلافه بلام الرئيس زوري زانيان لسر اوي ومنيش لقر او دام كاو معاملين يتك معاملي احل الله البيع خوا بيع حلال كردي بايع ديار بي مشتري ديار بي ايجاب قبول هبي بيعك ببيني هل جر ورجر كي او معامليه شي صوريه اغراي زورتي ديا باره بباريا او شريكش زيد يعني الكتروني او موقع هاكا كري رشا كري توفت نت لو دروس اي بخل كري ورا قازان زيزورا دويا كابرا قازان زناكا شرمزار بي او براستي معامليك نيا كتزي خوي بي معامليك شكلي وسوري اقر داني زي شكو قمانيش بي پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك حركات الزانيان خلافيان لشتك بو قاعدة شرع هر خلافك لما بين الزانيان هبو اقرته خوابت بارزي لحرام دع ما يريبك بر يريب يعني شكو قمان او زانا خلاف يعني فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام هر كسيك شبه لشتك هبو زرأتي كرب استناو شبه كاري روجك للروجانش استناو حرام ما مستا سيارك مكري ولا شريكة بو ماوي دو سال استادلي اقر سالك تيبري و اقر بمديتو من لدورة قد خوش دبم آية أما دروستها عفو لقرد يعني أتو سيارك تكريها بدو دفتري بماوي دو صالي أقر باش صالك باركي بديو بقص كريتها أري أوا لا دورة قد خوش بم طبعا أوا أقر قرد بي لقرد خوش بون دروستها من قردك كسا قرداري من أرم أقر زوب مديو بارت لي خوش بم بلام أولا مقابلي أزلة لمعاملية ما دام بمعاملية أبي تريبا وزانان أرين دروسني هرسن هندك زانا هن بلام زور بي زوري زموري زانان لسرون أرين أود دروس نيا إلا اللهم لكاتك دروستا أجر توشي قردكي خوت لو بردو وتكاكا من حاقي دو صال بلام استو صالك وأوش دفتركي لو مينا يو باقيكي باركم بي بي أو دام أويش بقى الرزابوني خوي ببي معاملة تندي ويدايو أو ببي معاملة بجائزة بلام بمعاملة بي جائزني وأبي الربا شنكو أبي تمعامل كردن لسل بارا كردن كل قرض جر نفع فهو ربا لبدامر أزل يعني تعزيل كردن باريك ورقري دروسني ما مستسيار لشريكة يقدر دينين بقصد بلام دلي لبانق بارا كبدو بانقا كشري خومانو دستي سيبي تدانيا طبعا بيع أقصاد دروستا بو شرطي كتو شاهد هبي ونوسين هبي وقصتك ديار بي وكاتكي ديار بي يعني اوانا زياده لا اقصاد ديت السري او زياده بزمهور زانان ارين رباني عرسان هندك زانان ارين زياده سر قصتي بوني الرباي لي دي الرباي ملفوفه يعني ارين مثلا رباش الناديارة شن كل مقاصد هروايا لبرامبر قردك باري ديت السري بيغمر فرمي صلى هر قردي تشيش نفعي بيت السري الربايا اتوتي سيارك اكريبا دفترك وهشتا ورقي بحاضر بلان بقص بدفترك بدو دفترية او بيس ورقة حقي قردك يدي تسري بلان زانان زمهوري زانان ارم السيارة بقصتو مال بقصتينان دروسة بلان معناي اوانية استا كزور قاعدة شي شرع هي اري اذا ضاق اتسع واذا اتسع ضاق استا زور فراوامو خوي اول لكاتي خوي او بيوتر بيعي استثنايا شرع حلالي كردية لباتي لبروي خلق إيشي بيبوا ضرور بوا تعري نبوا بناي نبوا كاري جهاتي تبيش بس إستا
خرك لو موبايل وكلو بلي ماري خلقت بن قردو چشي لو دروز و بقر ديني و افروشتو پاري اوي پي پي انا بي پاري لخلق و قريبا كريبا دفترك مويدا مانجو اون دادم او الربا اسي تدكا لباتي او الربا عيني صيغي الربا كا اري سيارم لو بكرا لوشن بفروشو يعني انزا امن بپارت و ادمو بزيادة يعني او براستي او اقصى تشرعا شتي تيدايا ونيبري هيسلا بلان كسيك ضرور بي ومحتاز بي إشكالني بلان معقولني براسي لو أساس وكلو بلي معلو موبايل وسياري راقي وأوانات زي خوينيا أبي إنسان وريابي أو أقصاتش لو همو كسك أو نية تبتي بار ديني وخلق توشي بلاءك يوزا قصتكت بين عدري وشيش دروسك أو زي خوينيا ما مثلا لمالي من بباري مالي باوكم جنم هنا براكانيشم بباري باوكم بلان باوكم نماوا دلين درست نية بريزان حتى باوك لحياته جني لو او كري ديني لو او كري ديني باري خويتي او باري فرادا اسوتيني تيليكا او كاتي خوام حاسبيكا اقر باري عدالتي نكر لما بين اولادك كان قناح بارا بلام شرعا درستا فرموي بيغمبر صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين اولادكم عدالت لما بين من دالا كامبكا اقر لجياني خوي جني لو كرتشي هنا ولو اويد كشينا كمرد كركيدي لو ينيجن بو باري بيني كتازا او نما اوشي اگر كوركاني دي برزاموني خوي همو ميراد گيركاني گوتيان مادام باب مانجني لو او او هيني اي باشا اكسكان سي مادام خو اكسكان جدي حسين بدريتي خو فرقي سي اوكاتي لو يا كباب مرت باركي ابي تميرات دروسني بتايبتي الا اللهم اگر كوركت ميراد گيركان گوتيان برزابوني خو مان 50 ورقش لو يدان انسك امر جن مان بهيني بلان بو شرطي اگر من دال نبي اگر قاصيرين هبي اوش يعني دروسني سو قاصرين زماني اويني بري من قردني ازاكم اقا قاصرين ومن دالها بو دبي يعني او كرا باري اوان ورنقري الا بريا كان باش ميرات توزيع كردن اقا خوان ايش دورقه بينز ورقه عندها وبقردن ازاي او كات دروستا اقر ناد دروسنيا بري ولا بريا كان مجنيان الهينياو امين جن لباري باب كاتي خوي هينايتيان باب باري خوي بو استباب خو باري بابينيا حركة باب مرت بارك إيه بابينا مني بارك إيه أولاد كانوا إيه ميراد غير كانا تو أو إن شاء الله أودو برسيرنا بالو دعاتو بيخوي جورا أو درس ما عندي قبول كا بيكا بالشفاعة وتكاكاري رجع قيامة من آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم عودا بنا إلى دينك وسنة نبيك ورسولك يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا رب العالمين. اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب برحمتك يا مسبب الأسباب، ويا خالق الناس من تراب، ويا جامع الناس ليوم لا ريب فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. سلام رحمات بركات ذات باش الله برجة سره ملاك من بسراني برزو عزيز إيمان داران خشكو براني سنجين دعو كارم لرب العالمين مالكان من دلكان من ليوان ليو براو بربكا لنوري إيمان دعو كارم لرب العالمين عقدو بيرو باوريهم لأيك من تسباو بكا ودعو مزراو بكا فما كانت ببرواداريش مستقيم لسر ريو ربازكي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دعو كارم لرب العالمين براتيو تبايو يكرزي للصفي مسلمان دروز بكا كده فرمي إنما المؤمنون إخوة مسلمان هم برا يكدين دعو كارم لرب العالمين لو وجه لو رخصارنا حسب ما بكا كأغري دوزخيا لسا حرام بكا وبدي داري خوي شادمان بكا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة دعو كارم لرب العالمين لو وجه لو رخصارنا حسب ما بكا كأغري دوزخيا لسا حرام بكا وبدي داري خوي شادمان بكا

تجارة بازرگانی بدین و بکین بلکو او دین و او شریعت لسسری خومان دابدین نگ مال من جانش من لپیناوی دابنین و کده فرمی رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله او پیاوانی که آمدنین هیچ کاتک بازرگانی بدین و بکن داو کرم لرب العالمین لو پیاوانا من حسیب بکا لو کسانا كاتك لما ركاي أو يدين مزجوت كان بين أوزر بياوي كبيع غنبر ما صلى الله عليه وسلم ليكم هنجاوي لدروس كردي مزجوت قباء لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين بين أو بياوانيك لري أم شريعة جوان أو سنة بيع غنبر أكرم عليه الصلاة والسلام فاكو تميز بينو لهمو تلشيك لهمو خرابيك لهمو تاوانيك لهمو بدعو خرافياتيك بلكو ببينا بياوي او دينا بوسر خستني وشريعتا داو كارن رب العالمين لقناهي دايكو باوك ما خوش بي او دايكو باوكي ما يسدرو سلامتيك او دايكو باوكي وفاتيان كرديا قوركانيان پر لنور بكا حتى تسا حكم دك لبوان فراوان بكا بيكات بباخيك لباخ كاني بهشت يا مجلو أولاد نبين وكون صدقي جارية كدعاء خير لبوداي كوباك ممكن دعوة كرم لرب العالمين هركسي كرتشي شي هي هر مشاكلي شي هي هر آزاري شي هي هر خمي شي هي هر گرفتي شي هي دسي مهرباني خوي بنا دلو دروني دابيني ششو مشاكل كان لبو حل بكا دعوة كرم لرب العالمين عزت وشكو من دي الرئيس لو تواي امت بجرتو لسر تاپاي زمي بتايبتي خوشكو بيان من لغزة لغزة عزة رب العالمين نصرت يام بدا سر يام بخا ثبات يام بدا استقامان بي بدا بسر او دجمنا بربرية زال يام بكا وداو كارم لرب العالمين انتقامي خوي بكار بيني سري ماركي بان بكاتوا نقل كلك كاني كاو ماري صدان كل شي برشو بلابوتو بزيان دا كاو يهودينا پاکانن كاو ربونا فيروس شي كشنده لزستي همو مروفاتي بتيك رو بروادارن بتايبتي داو كرمنا رب العالمين يمش لو خوي غفلت باقابيني لو بنزيل من درا بخبر ما بيني حقي بحق بناسين بدواي بكوين نا حقيش باطلو نارو بوتيش أرواب ناسين تبرأي لبكين اللهم آمين اللهم آمين زاري كي ديك رب العالمين در فتح داين هاتين وخزمت ايوه برد السنجين لا برنامه كمان برنامه بلين كاني پروردگار سبحانه وتعالى بو ام زاريان داتين خزمت او اعتيك رب العالمين افرم يا ايها الذين آمنوا ايكم اللي بروادانا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أجر إيه وديني بروديجار بسر بيخن. بروديجار سبحانه وتعالى بليني ذاك إيه وبسر ديخو في كانشتان تقيو ذاك لسر زي سورة محمد آتي حفت. وكل شونش كافر من سورة غافر بنزاميك. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. رب العالمين بليني ذا بيغمبران عليهم الصلاة والسلام. وبروادارن لجيان دنيا دا سرفرازك سركوتينيان بداتي فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين فالبردقار سبحانه وتعالى بليني ذاك ببعوران الرسواو زليل حقير زبون بكا بلينيش دا بروادارن بسر بيخيت يمي مسلمان دبي دلنيابين لو بليني پروردگار والله ويك الزور زور گرينغا لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون براسي ايما بومانيا كوا بسيار لرب العالمين بكين پروردگار سبحانه وتعالى حق ما في لسر ايما پروردگار خالق وبديه نرو پيدا كري ايما او شايستو شياوكا همو گوراتی شویس لسر ایما بنوینی بلام ایما

تنها عبداتي من أسلا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. بوي هرتي جمان ورا رأيه اللي نخمن دافريد يندري. تونك برزان ببي قرباني دان هز نصرتك دروز نابي هز سركوتنك دروز نابي سركوتن كاتك بديده كقرباني داني لپیش پندرامي وكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم يارب رزقاني كلا سيرتي جواني هاتيا قربانيان بپینت شد دا او جارب العالم نصرتي داني يكميان قربانيان بمالكان دا آمده بون دس هل گرن لو مالي كلام مكي كوان كربوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كوتي كرد لما كاب عمره 853 سال لتس سالي پیغمبر 13 سال نو مكي 53 سال يعني 53 سال پیغمبر صلى الله عليه وسلم توانيتي مالي كو كاتو وقت شي بازرگام ولري داخ مخنيزي بلام آمده بود دس لهمو هل گري لپیناوي اوي كوا عزت و شکومندی و ریزی خوی پاریز راو بکا لگل چند پیال گرکانی که واتا اتو اگه بتوی قربانی بدی و بتوی دا هاتوی چی گش با خود تو مرکی براستی دوی قربانی با محل بدی محل لبر چاو نبی. یا ایوها الذین آمنوا هل ادلکم على تجارت تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله. اتاكو تاياتكي اگر ايما بما نويتن بازرگاني لغل ذاتي پاشي الله بكين او ايكا باورش توك ممن برب العالمين هم پیغمبركي صلى الله عليه وسلم و هروها سروت و ساماني كالبردس من دايا چونك همي هي پروردگارا ما عندكم يرفض وما عند الله باق او اي للاي ايما يتونا و تون دبي لوناو دسي بلام او ايكا للاي ذاتي پاشي الله او دمونيتو اتوش او ايكا دبخشي او دمونيتو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تاك اويك اوشتك زور زور للات خوشويستا بقدرة اوي ببخشي بتعبتي سروت سامان كالبردس دا ودلنياج او سروت سامان هر ازاتي باشي الله سبحانه وتعالى. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. فالوردقار كريتي بخوشي بخشيتي والله من المقابل لا كريتي بويك وشكوشي لو انسان مقرنتوا هم جانكي هم مالكشي لهنك شوينا مال ببيشي روح جاني شاتيا كواتي كم قرباني كاتو بدي لمقابل رب العالمين بهشت داتي براسي دي مالكت لبرتساوني ببران بردينكت سونك او همو الدنيا بدسينا اگر دين نبو افلاس مفليس. پیغمبر صلى الله عليه وسلم اصحاب احباب ولا باشون ايما شفير او دعا كرد اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا الله يا رب دوشي مصيبتي بيديني ما انكي سنك لقيامتي هجار ترين كذبي بتي خزمت الله سبحانه وتعالى الراد بقري تن لمحكمه ولي برسنو لبيتشنوا بلام خاوان توحيد وإيمانك وبيبيرو باورشي توكما بي يكسر برو بهشت نرسي بهجار بي بفقير بي وأقر بيتو بي كذبي هيت كس النبي كسشي بي كس كسشي بي عشرت وبي ابن مالو بي هز بلام كتشو خزمت رب العالمين دينته وعقيده بيرو باوركات سلامت بو يكسر أتو حسابا يسيرا حسابا آسان ويكسر شقين بالدي برو أو بهشتك رب العالمين آمدي كردي لبو إيمان داران وبروا داران وباشن أقل أتو هجار ترين كذبي فقير ترين كذبي بيكس ترين كذبي بيتزيقا ورقابي بلام خاوان عقيدو بيرو باورشي قوربي فالوردقار بهشتك دذاتي وكذا فرمي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نك بهش تندان بهش يعني او باغنية دو باغنية سي باغنية تندان باخد داداتي كرباري سازگاري بجر دادر ولا هنجين لشيل لشرابا طهورا لو همو ملذات خوشي كأتو بتاو نديتيا بدل بخربش بس دل داناتيا هسي بس ناي بيسيا همو دبو آمد كرأي يعني. كرب العالمين أفرمي جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا براسي هتا هتا اشتد الدمينيو ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين بود آمدك رأويك واد ساو حزلي اويك والنفس اويك بخود حزلي همود بو آمدك رأويك لمقابل سي
مقابل اوي تنها او عقيده بيرو باورت سلامت بيتن اويج بطيه برزان سلامت بوني عقيده بيرو باور بشار زابون لسيرتي جواني پیغمبري اكرم صلى الله عليه وسلم يكم بزاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم چون تواني پارزگاري لرسناتي عقيده بيرو باور كيب كي يكم قرباني دان اقدار بان بابي قرباني دان اشتك دستبر ناكرتن وكو رب العزة افرم الف لاميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين اما ايه وتاقيناك انه بس بوندي واستن الذين كبلن قالوا امنا فرودي قال ان الله سبحانه وتعالى قوم كان في شيء قوم تاقي كردوا تاقي نوش بو امو بس او ايمانيتو لهزد دريت او بيرو باورتو لهزد دري بزانن سي درجه شي هي اگر درجه فول بو او اوكاتي تو الامتحان كي دسي لتاقي نو كي سر فراز بفقد فازا فوزا عظيما اگر لهزي در نسوي او كاتب راسي دبي مراجعه خود بكيو بيش او كوا مردن بيو قبر قيامه لدان كوا تو قرباني بتسب دا قرباني بمال اصحاب قربانيان بمال دا بلام دو همو مالي سرزوي بو مالي وان امبراطوريه فارس الروم روخان اصحاب احباب سنه كوش تلا ركان مدائن كسرات خشلو زيركان تازكي كسرا بازن كان دستي زلو حتى زلو برج كلبري ذكر بزي يشتمو حجر ترين فقير ترين صحابة ككسشي عربي بو سلمان فارسي هاد زلو برج كسرا لبركت الله وتلك الأيام نداولها بين الناس روز كاني پروردگار دوران بلكات زا قربان دان بمال براسي وش بيابي خوي دويت اوش غيرتي دويتن كما تواني او مالي ببخشي وتواني او مالي لبناوي او ديني داني صهيب الرومي بيغم صوصم لدور ودي تكاتك هرتي مرو مالاتي هبو دسيا مصداق المشركاني مكة لأنه قرب سيتا مدينة بلام فرمي اگر همو سروتو سامانكا بجي بيلم مالكا بجي بيلم او كاتي رم دادن قوتيان بلي بتاقي تانيا دتواني بروي بلام همو سروتو سامان خود بجي بيلكا او كاتي كدن سن دفتر دولار او ذا پیغمبر اکرم صلى الله عليه وسلم ندور ودتي فرمي ربح البيع ربح البيع براسي قازان ذكر تجارة لن تمر بازرگاني قد زرر تدانيا اگر لبرد ساوي عقلي بطوشي ايما ككسك بشوازشي بازرگاني بربكاتو او همو زرر كرد سرمايا كيمو دانا همو فوتا بلا متاقي تانيا درسو بلا منا لبهناوي دين هموش تشدابني من كان لله كان الله له اگر اتوبو الله ببي الله اشبت سن قاد بوتو دبي من ترك شيئا لله إلا عوضه الله خير منه أجر أتو وازل أشتيك مني لبيناوي الله سبحانه وتعالى لا ترسي أو لا شرمي أو سنوركي نبزيني دل نيابة هيدز قماند نبيتن پر وردقار بود قربو دكاتن زور زور لوي باشتر كبشتر هدبو دل نيابة زور لوي باشتر بلام أوش بيوسي بطين بيوسي بيقين هيا كي يقين اشي دامز راو تبي عقيدة اشي بيريبارو اشي دامز راو تبي كي قناعات بوي هبي اگر درهم چې په بخښي پر ودیګار صدر هم حفصد درهم بغیر حساب د داتي زه قربانیدن بم او پاشن قربانیدن به نفس اصحاب او احباب پیغمبر صلی الله علیه وسلم قربانیدن به نفس خوانده تماشه علی یاسر کا تماشه بلال کا تماشه خباب کا تماشه پیغمبر کی صلی الله علیه وسلم وکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمی اشد الناس بلاء الانبیاء زور به زور اوانه کی قربانیدن د پیغمبران علیه الصلاه والسلام او پاش پیغمبران یا رسول الله علیه وسلم فرمی اواني فالصالحون صالحة كان فاشوان فرمي اويك خوي لا پیغمبران دتويني اويك خوي لا پیالساکان دتويني دبي اوش قرباني بجان بدات او جانا پر وردگار دات سبحانه وتعالى دبي اتو قربان چون بمالكي دات بجانا كش بدي اصحاب و احباب نهياني سرکوتيني وان كرب العالمين تماشا يكرني قربانيان دا بمال اما دبن مالي خوان بزي بيلن او مالي كا سندين سال كوان كربو لمكي هميان بزي هشت اما دبن قرباني بجان بدن فعلا قربانيان بجاني خوشان داد فعلا صحابة كان سن قرباني داد سن صحابة شهيد وهلا وحود حفتا صحابة ودوالا كاتكا لباشي بيغمس خصم زنجي هالقرا وكان او هم حافظي القرآن شهيد بو وبدر جاي تاريخ مجوي بعزة اسلام او هم فتوحاتك را او هم الربارق لخوين رجايا قربانيان بمال دا بجان دا التاريخ سيعود نفسه إستاش تاريخ خوي دبار دكاتوا كاتي خوي بتسندين مليون روسا سورة كام مسلمان قتلوا عمك هل لو تسن صادي صادي نوتا كامبو
كبات لا سربكان لا بوسني نيزكي 300,000 مسلمان قتلوا عام كرد سريا بري بسر برين حتى مشهورة 300,000 أفريقي مسلمان دازريجان كرد سر حتى لكاتك أفريقيا كان يسر دبري من دارا ملتكو كان يشان سر دبري مشهورة قتلوا عام كان دروس كرد بكل سري مسلمان ساندين خاصيان ساندين كنيسان دروس كرد يعني أو خوزول لم يجني أو ككرا أو ببي قربان دان ناتبشت إستاكش كذونا باكان لغزة لفلسطين بتابتي لغزة كاتك أو هم قتلوا عميدة كان نيزكي 200,000 مسلمان هتا إساكا بكشتون وبريندار بيسر وشون بو يعني باعترافي خوي تنصد هذي غزيان لنا بريدكا 2,500,000 كسا يعني توانيتا أو قتل عمي بكن ببتشاوي همو الدنيا بناو آزادي وبناو السلام وبناو ما في من دالو ما في من ربو أو همو شنزلو درو دلسيك هيا أو همو بناو ديموكراسي درو دلسيك هيا أو همو علماني تبرو همو يبويتا بالقيسر أو ويتا توزي برباب بلام جرينك أو المسلمان بخبر بي أويج دبي قرباني بجام دبا مال بدات براسي أوج روي مسلمان شهر عزة وشكومندي وماوا قراميت هاتن كعب الشاندوخان عزة وشكومندي وإسلام هرماوا تترو مغول هاتن مشهورة 700-800 سال بجلسة بغدان ويران كردو نيزكي 1,000,000 مسلمان يكرد كشت يعني بلام عزة وشكومندي وإسلام هرماوا مشهورة حتى دنيايك قتلوا عمورة تماشاكا فرنسي كان كات خوي أو هم مسلمانين كشت مشهورة جزائر 1,000,000 شهيدي دا مشهورة لسوريا لغي أو بشار السادات علمانيا بعسيا عفلاقة بيسا 1,000,000 سوري كشت 7-8,000,000 آوارا كرت سندين كسي مثلا در بدر و شعر بدر كرت بلام آخيري روج روناشي استملك راوان هر هلات دلنيابن فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا لقلنا خوشي خوشي هي لباجنا خوشي خوشي هي كواتا سركوتن نصرت هي بلام إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم إيوة دبي ديني پروردگار بسر بخن اوش بو پینشته که پیغمبر صلی الله علیه و آله اصحاب و احباب کردی بخشینی مال بخشینی جان و پاشان که تکان خوان و اوقات یعنی اوقات خوان بخشی کاتیان بخشی او نه بری اوقات منی مظالم نی همو کات اسلام که گوتی حاضر با انفر و خفافا و ثقال اکثر دی بتو حاضر بی او نی بری سرم دشی پشتم دشی دی حاضر بی اسلام قربانی دانی دی براسی جهدی دی جهادی دی بخشین دی به مال به جان به کات وي اصحاب واحباب كاتي خوشن هم دا دينكي كاتي خوشن هم دا سرخصني سيره پیغمبر كي صلى الله عليه وسلم هذا بس كده وباشن شهوات فراسي اوي كريغرات لوي كوا اتو امان زكان خود بديني يكم شد دغرت سر خود كبمال نابخشي بجان نابخشي بكاد نابخشي شهوت زاري او شهوته والد زكاتن خلق كيا من تبع الهه هوا هو ارز وكان خويلي بوتا فرسرا يعني بدو اي ويده كي امديا اوي هواي خوي اوي نفسي خوي حزي لي بداوي لك ديكا بلا مو شرع كذا ولك نهيك بشيت لك وين اتو نبي تصور نصرتي لو كسب كي نبي اوي بقياده وسياده دابني دبي اوا شهوات كان ارز وكان همي ولا بني ها في خمس وصم لفرم لك باسك افرمي لا فرم دك افرمي والله اي و ايمان تن تواونيا حتى هوا ارز وكانشتن بدو اي منك بيت تمام شك تنور ده هو ارزو كان بو مسلمان دبي براسي اگر شهوت خاصه لگزن زوره بلم اگر او گنز خوانه سه هات بو شاب نشه في عباده الله او گنز روت ولا نوع عباده ده او گنز التائب شائب شاب تائب الى الله حبيب الله گنز توبكار خوشويسي الله كوي بده سينه او گنز وازي شهوت كان نه چونكه شهوت اگر شهوت زور زور بتينه بلم پشتي تكرد هات آمده بو همي لپيناوي او ديني بتاوين تو هزکانی خوی ارزوکانی خوی بمالی بجانی بکاتی بشوتی همی واز دینا دل نیاب نصرتی پروردگار تماشا کن کاتی خوشکو برا حاجی کامن دستن حج و هر کاتی که خلق بر روژی لما جرمزان یعن لکاتی کانی که دوشم پینشم یعن سیزد سادو پازه یعن تاسوعا و عاشورا یعن عرفا و کاتنی که سنتا موکدکان لپیغم صلی اللہ علیہ وسلم کمایتو لبوما افرمیتن پیغم صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین دا فرمی انظروا يا ملائكتي ملائكتك انت ما شكن سيد كن كاتك عبد كان من دين حزدين عمريان كاتك دينا لما نجي رمضان بروجيد بن وازن لشهنا افرمي وازن لاخوادن هنا وازن لاخوادن هنا وازن مال دنيانا كاتك ان اخوان بخشيا اخوان سركوت كريا بي خواس كريا طاقتن يا بو برغي كبر جمر قبر جمردنا هاتين حضوري من افرمي حتى وازن الشهوه تكاني شينا لبيناي من اجلي افرمي لبيناي من
أو زأشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم ذنوبهم جميعا أو زأعلم قناكم باكين دكاتوكم دال سوا ونصرت شان داتي نصرت برامبر نفس نصرت برامبر شيطان نصرت برامبر القلجي كان الشيطان وكاد كان الشيطان ودس بيون كان الشيطان أو نصرت دي بلام كاتك أتو شهواتك كان وازنبي نبي أفرتك دس بيت بقريتن لنقرأ تدعو بانقوازبكي يان أفرتك أتو لتسلو بوبي دعو بانقواز دابي بهي أفرتك يكسر لاخد بخلش زلة العالمي زلة العالمي أو كاتي حمور رابر دوكي خود في سفر بكي لري تنها أرز وكان وديارهم وباشن قرباني دان بخاكو بمملكته همشتا كان برستي بقرباني بوي بدي أتو قرر قرباني ندى بري والآمن قرباني نادم بخاكو من بيغمس وصم آماده بو أو مكيا بزي بيلي بلام بزي هشتيني مكا لبو مشرکانی مکه نبو پیغمبر صلی الله علیه و آله بلکه بو ای بو که بچی ته مدینه کیانه چی درست کرد حکومت چی درست کرد هیزه چی درست کرد به ذلیلی نمینی تو لناو مکه با عزت و سربرزی و لمدینه بگرتو مکه فعلا گراوا و رب العالمین فرمی انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر کاتک داخلی مکه جبون و دوا که هاتن بخوبو هم مجاهده و أو جاء أو سورة كذابزي فرمي رب العالمين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا وهي رب العالمين فرمي أواد نصرت من داي أو زبي ونكي نيوان خوتو نيوان إيما بهزك داو استغفار زوربك كواتا أجر كسك بيبتن أو آياتي بسس بيني إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم براسی دی قربانی بو سیستم چون که اوم عادلی اگر دربن ادو قربانی دی چاوری اوی مکه اشتش دست برکی با جانکت قربانی دی چاوری مکه با کاتکت با شواتکت با دیارکت با شون مملکتکت چاوری مکه یعنی نصد بیتن بوی براسی دی قربانی بو دی با مال قربانی دی با نفس قربانی دی با کات قربانی دی با شوات قربانی دی با دیارو با خاک و با زیدی لده اگمونی خود چون که پیغمس خواستم اوانی همو کر او زر رب العالمین نصرت هدايات حتى قلت ما اشكن برزان يعني لكو تايكي اقرب العنده فتنه لا اطنشك توابكين ووحينا الى موسى واخيه ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين او ان شاء الله تعالى چونك كاتك ما كنت تايبياتيا لا القيدة هاتوا بإذن الله لكن تواكري او القيه او اسلام قربانی دانی دوی اگر بتوی اتو نصرتی بدز بینی دبی او دینی بسر بخی اگر بتوی بیت کان سقی بیتن براسی دبی اراده چی بهیز و توکمت هبیتن هیز رشباگ اتو لرزوگ نکاتن تال خیش کو دیداری چی دکه بخزمت ایوی برز سنجین نگم هم لیکتن بزاتی پاچی اللہ دست بیرم که هیس فردیک زینا کاتن والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام ورحمة مهرباني خوي قورة برجي بسر بينا راندا وش حالم أوزارس بخزمة إوي أزوزي خوشويز قيشت موا لشاشة كي خوتاندا خوشويستانم. يشي تيتر لبنى ما شرعيا كان كتون معملا لقر قرفتو چشكاني خزان دكين أويا كإما دعواي لبردن ليكتر بكين براسي أماش تيكي زوانا خوزي ثقافتي دعواي لبردن ليكردن خوزي لنا وما باوبايا خوزي مكاتك كدا أمشين كتشيشيك حلكين أقر خطاي من بو زور برحابتي صدروا ولو بري توازعوا دعوه لي بردن لخيزانه كم واويش كاتك غلطك ايويو واو تومت بار دردسي واو كم ترخم دردسي لو تشيشي كاهيت مانو واتشيشك او دروسي كر ولا بومن زور اعتيادي او بري ريكو بيشيوا دعوه لي بردن لبياوكي خوي بكات راسي اگر اما تنها او ثقافة تمان هبي ام خاله ايزابي من هبي لجيان من دا دعوه لي بردن ليكتر بكين برواب كتشيشكان من زوزور بأساني حل دبيتن بس بداخوا إيمي كرد عموما إي هر تسار بارتي كردستان بداخوا أو ثقافة مانية بداخوا ثقافتي ليكتر دعوة ليبردن كردن مانية هزار غلط بران بار يكتر دكين نفسم قبولناك كبه بران بار الدانشتمو دعوة ليبردن لدكم والله ممچينة هر تسند تشيشكش قوره بي بمجرد دعوه اللي بردنم ليه بكي امن لدلم دسته دلو قردنت آزاده كم عفود دكم بس دعوه اللي بردنم ليه بكا اما اگر قد دعوه اللي بردن ليه كتر نكي نفسه روح من او ده متكبر بي او ده خو من بزلو قوره بزانين وبزانين بسوچيا وبزانين زليليا وبزانين كميا كامن دعوه اللي بردن بكم نخيروانيا براستي داوالي بردو كردن او پري عظمتو قورية او پري نشاني عقل تواوي وريكو بيجيا ولا اخلاق هرجوانا كان اسلاما كاتك انسان داوالي بردن دكات بافير بين كاتك قرفتيك من دروس دبيل مال كتشيشيكم دبيل اقل خيزان كاتك دادنشي تشيشكا باز دكين ابينم خطاي من درسوا امن كم ترخم بران برخيزان امن كم ترخم بران بر يقل من دالكان كيقل من دالكان ديقل الى من دكاتن نبي من هرتسم نبي من توربم برم هي بي حرمت بي ريس كي اتو كري مني كنجي كري من اوابوا يعني لبراوي تشيشك خطاي مني شبلان بوهر وهوريا وانفعال وهرتسوني لما يهمو تيدا بزركم بلان اقل لسرخو تم بابا جان سر ماسكت والله راستكي كرم دعوه لي بردن دكم اوش فير دبي هزار زاري اگر غلطي بران برداكو بابي بكا دي دعوه لي بردن دكا جنش كاتك كبياو زارك بيقول والله او حقتا شدو ما بالله خطاي من بو دعوه لي بردن دكم والله اوش فير دبي اگر غلطيك اگر حلايك اگر مشكليك دروسكا دعوه لي بردن دتو دكات طب راستي عزيزانم خوشويستانم با ام ثقافة لنا و ايما عبيتا با ام خوزوانا لنا و ايما عبيتا شتي چي سيرتان بو بجربو لسودان دمان خوينت خلچي سودان اگر دعمي سيارش بكن اگر هرچي شيشان هبي اگر يكيشان قوتي اويتك ما عليش اويتك نابي قارة قارة بكا نابي توربي نابي انفعال بكاتن لبرسي قوتي وما عليش قوتي يعني وچي ما عليش كلمة كوكو بمبورة وچي سوريا اما زاره چی اوها دو مسمع کرده بون یکی اکمان لگه سودان یکی نزم چشتا قومه یک سر گوتی معالش کرده که اصار نبو معالش ایتو اما نزن یو کلمه زیا والا برای خو من سور کرده و گاره گاره کمان کرده و این فیا تی اوه سیه که ادی اما نمان گل معالش طبعاً تسيان قلت كاكا لي رواية أقر هر كسك دعمي سيارش بك عادس ببن لي قورترين تشيش أجبي أقر يكا شام قلت أبيت كما عليش تواف دبي أبيت كي يكسر قبول بك هيسي اللي ضلنا من يبتن باب خوزي إيمش بباينا خوزي إيمش قرفتا كاني إيمش تشيش كاني إيمش بيك ما عليش علاز ببايا ذا عزيزم بزانام ثقافة زواني لنا سودانيان هي حتى جنميت حتى هميان حتى لنا بازار لا درول او خلق كاتك تشيشان دروس بو اگر اوي تريان بيوي تريان قلت ما عادش توا اوي كنا بي في عالم كوتور يكسر دبي كربي وقبولي او ما علاش او ما علاش بكات عزيزان براسي جنمر لا مو خلق زياتر بيوستان بو ما عادش براسي جنمر لا مو خلق ياندا بيوستان بو لي بردنايا تو او نفسك سيا بس بين بري او نفسه تكبرت سيا نتواني تنازلي بي بك برامبر حق سردان مني بوناتواني يعني او نفسه تكبرت سيا تويلي نكي كواليرا بي لك حق بغن زيتن تكو اگر براسي نتوانم لبو حقق سردان منمو داويلي بردن بكم براسي فير دبم او نفسه روش بروش ظلمم ليدكاو تكبرم زياتر دكا ويليدا توشي هزاران هزار غلطم دكاو لا داوة لي بردنج لكاسيش ناكا عزيزانم تلي انسان يوايا اگر مقابلة كد غلطي شي بران بركد بس هاد اعتزاري هنا وو داوة لي بردني كد والله يكسر دلمان سعبيتوا يكسر دلمان خوش دبي الله ندي والله مادام داوي لي بردني كرد مادام اعتذاري هنا وا مادام داوي بخشيني كرد برو كاكا قردم ازابيتن بزانت سنزوانا سنزوانا عزيزانم دور باشون ميرد اگر ام صفة زوانيا لما الهبه كرو باب ام صفة زوانيا لما الهبه كسو داك ام صفة زوانيا لما الهبه تخواه چه شروع دادا تخوا گرف لما خزانه کان من دروز دبی نبخوای اگر گرف تیش دروز بو زو بسریعی با معلیشک با بلی بردنگ با گردن ازا یک چیشک حل دبیتا زا عزیزانم با براستی ام ثقافتی لی بردنگ لنا و خو من زیاد کین بلاوی کینوا لراجانی جان من دا غلط یک من بران بر کسی کرد داوی لی بردنگ لی بکین والله اما گوری یا والله اما عقلاتيا والله اما اوبري اخلاق زوانيه كانسان غلطك بك واعتراف بك بغلطك يخويو دعوه لي بردن بكاتن يا مروي كتو دعوه لي بردن الكل ابي مقابلي ضلي سار دبيتو بلام ايماش دبي فير ببيت لي بردبين ايماش بالمقابل كسك اقا دعوه لي بردن الكل نري برو والله هزار زار دعوه لي بردن مكيت خوش لابمو لا ضلي شم دار ناسي ايماش باوا نبيل اگر ربی کبرز دارست که دعوی لی بردن نکن نه مادم ثقافتی لی بردن من لنا و خو من بلاو کرد و دعوی لی بردن من لیک تر کرد دبی قبولشی بکن دبی بالمقابل براسی ایمش قبول بکن لی کواتا هم فیر ببین پیلو نفسو تکبری خو من بنین و رزیدی بکن بوی بالمقابل دلکان ساکن و براسی دلک کشکا زور بزحمت ساده بيتوا بلام زور زاران دليك هيا والله بيك توازعو بيك لي بردو بيك دعوة لي بردن يخسر ساعة بيتوا دي كواتا تخوا تصنعي او نفسي خود رزيد وصفيكي بوي دليك مسلمان ساكي توا بوي دليك سارج بكي بوي دليك لخود رازي كي بوي دليك خوشي وفرحي بخيتوا ناوي سا عزيزانم با عفون با فير بين لناو خزانة كان من ولا دروش لناو كومالغاش أم ثقافتي لي بردي زور مهيمة كلناو لناو خومان دابلاو كان مزان أوروبا هرتسان دا إيمان نموني حزنا كان بأوروبا بين مو بلان براستي أو ثقافتي يعني براستي ثقافتي لي بردي يعني هرتسان دا لي تشيش توربن كاتيك داوي لي بردن دك يكسر كابري مقابلت قبولي دك براستي أم صفتي تشي زوانة اما شاهدي دادين بحق بالا سر كافران نجبيتن زا براستي جنمد لهمو خلطي اولادتن كأم ثقافة زوانا أم لي بردنيان لناو يكتر
1: بسراني عزيز استاكاتي بانجي نيورويا بكاتي هولير دور بري الله